اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

0: لشي سيلاد القرآن شاه بيلقل ديقنا آية من كان عدوا لله العدو لشتو آية ملا ولاح دال مستغل ليلوش دال مليكشن مستغل ليلوش دال باحكيتن بوبامرشن مستغل ليلوش جبرائيل ملك مستغل ليلوش ميكائيل ملك مستغل ليلوش ملا ولاح فإن الله عدو للكافرين بقول الله دال وحونا تسارت مستغل ليلوش مش كيرس ناخ بعون باخ اس قران ايت بيل گلدوقو كودون الچه اس قران ايت بيل گلدوقو ديل گرگر ناخ بيش خلر اس قران ايت بيل گلدوق ديل گرگر ناخ اس مستول خلر اس كيرست خلر بيل گلدوق انس بن مالك بوش ديل يلچن اصحاب الله انس بن مالك بوخ بوسول دنيا شاش داخكر ق خلر اختر چول بوخ ق خلير شينا بوسول دنيا داخكر ق خل چول يها إسان بوقت خلير شيء نسينا خلير بودال يرشن عليه الصلاة والسلام دين دول قميلة قميل هدر عن أجدال يرشن عليه الصلاة والسلام تعدين عطاوين تعنصر بخاطر دير قيمة دمس دوال دال يرشن الرابطة دال قيسع وخاطر دير دال يرشن الرابطة دال قوز بخاطر دير دال يرشن عليه الصلاة والسلام خاطر دير سستقيك أحوك يجن بن أل سستقو إيلر شيئين العمل ميات دلع دال يلش دكويش موشا دال يلش نوئلر عليه الصلاة والسلام حخر وعن حين دك بيش شرسان ثاني تحنقل أنس بن مالك وبو دال رئيس خول دال يلش ندين دول قميل قان يخلير شينا شاش بوصل دين ده كنش دين عق خلر اختر قان يخلير هون أج أنس بن مالك وئلر هي يا الله بزن دال عمر ويني العمل ياتشيك أبو بكر ويني العمل ياتشيك عثمان ويني العمل ياتشيك دلع إش بيش وشا إش بيزر سارين العمل قاچر ستيسو شوشا وزي سيلا ولش دالة دال جيرگر ناخ بيزر سارين العمل قاش دول وي إش بيزر بحان دولش دال دوك ديش شارق دول وي إلشنو عليه الصلاة والسلام دين دول دعا دو أس دعنا دال إلشنو بو عليه الصلاة والسلام يا الله بزن دال شا ديوخ حيوغا حويزر حويزنش بيزر ديوخ شا سوندر دل گرگر نخ بیزر ای بوسول نخیو وزی سیل عوش دل اش بیزر لویل وین تر تن بول دویل وی اش بیزر بحان دلش دل دوک دیش شرق دویل وی قول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم و یا فوز مستغفرین استغفر
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.